0: 针以外的所有医疗服务与科室均已停运。
1: الآن لا يوجد أي مصدر طاقة في مجمع العودة، وتم التواصل مع وزارة الصحة وجميع الأطراف المعنية بهدف توفير مولد حتى نتمكن من صيانة المولدات الكهربائية في ظل هذه الظروف الصعبة، عدم توفر قطع غيار وعدم توفر الزيوت وعدم توفر الفلاتر، إلا أننا نحاول جاهدين من خلال خلية أزمة。
0: 澳大医院方面称，本次被迫停运是由于为设施供电的发电机组频繁且持续发生故障，导致患者护理所需的医疗设备及关键科室无法正常运行。
1: إذا استمر هذا الحال لفترات أطول، ستكون هناك كارثة إنسانية وستتوقف جميع المستشفيات بما فيها المرافق الكبرى، وأتحدث هنا عن مستشفى الشفاء ومستشفى مجمع ناصر الطبي.
2: جيت على مستشفى أتعالج، بلقيت الأمور كلها في طاقم طبي بس فيش خدمات وكله واقف. وحين أنا مضطر إن أطلع وين على مستشفى تاني وبدها مسافة. يعني في جهد وفي الوضع شوي تعبان.
3: أنا أجيت أتعالج لبنتي بس لقينا الدكاترة مش موجودين والأبواب المستشفى مسكرة، وإحنا منطالب منكم يعني المستشفى تفتح عشان يمارسوا جهدهم يعني القيم.
0: 这次医院停运进一步加剧了加沙中部民众面临的人道主义与卫生困境，尤其考虑到他们高度依赖这家医院来获得基础及专科医疗服务。
4: The fuel crisis, power outages and generator failures in the Gaza Strip have brought essential services to a near total collapse, compounding the humanitarian and health suffering of the population.The resulting failure of medical equipment poses a direct threat to patients' lives. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
5: 朝中社报道，朝鲜劳动党成立81周年庆祝演出10号在平壤体育馆举行。朝鲜最高领导人金正恩出席观看演出，金正恩的夫人李学主和女儿金主爱也都到现场观看演出。演出融合声乐、舞蹈、杂技、军乐仪式的元素，展现劳动党历史和各项成就。那金正恩对演出成功表示满意，向表演者和观众回礼。朝鲜党政军领导干部、平壤市民还外交使节都应邀一同观看。那韩联社分析指出，朝鲜通常以每5周年为节点举行大规模庆祝活动，那今年的庆祝规模相对较小。金正恩也没有发表声明。下一节我们继续来关心，中国国防部批评赖清德讲话煽动两岸对立对抗。而新皇岗口岸明天启用，通关时长大幅缩减。

0: 凤凰卫视综合报道。
1: 作为解除对叙利亚制裁的一部分，美国政府日前宣布解除对叙利亚武器出口禁令，这意味着叙利亚可以求购美制武器，从而摆脱其在军事及政治层面对俄罗斯的长期依赖。
2: 美国解除对叙武器出口禁令后，叙利亚求购美制武器的申请现可逐案进行审批，此举有望令叙利亚进入美西方防务市场，推动叙政府军重建及现代化改革，从而协助其更好应对地区安全局势，包括打击伊斯兰国等恐怖主义势力。
3: أعتقد بأن جزء منه له وجه سياسي من خلال محاولة دعم السلطة الجديدة وآخر هو أمني وخاصة أن بعض الأجهزة الأمنية اليوم هي تنسق مع الأجهزة الغربية فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب بعد انضمام سوريا للتحالف الدولي.
2: 数十年来，叙利亚在武器装备、人员培训及军事技术等方面均严重依赖俄罗斯。美国对叙解禁武器出口，则意味着叙利亚获得另一个潜在的武器供应来源，同时在政治上减轻对俄罗斯的依赖。
3: يمكن القول بأن هناك تحديات فيما يتعلق بهذا القرار. التحدي الأول يتمثل بأن على مر العقود السابقة كانت روسيا هي التي تزود سوريا بالأسلحة. حتى هذه اللحظة رغم اتخاذ قرارات رفع العقوبات عن سوريا ورفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكذلك اتخاذ قرار حظر بيع الأسلحة إلى سوريا لا يبدو بأن تنفيذ هذا الموضوع سيكون سريعا لاعتبارات عدة. الاعتبار الأول يبقى السوق الروسية أو الأسلحة الروسية أرخص من الأسلحة الغربية. النقطة الثانية الدول الغربية غالبا ما ستضع يعني حظر على بيع بعض الأنواع لاعتبارات تتعلق سواء بإسرائيل أو حتى بنوعية هذه الأسلحة والخشية من وصول إلى بعض الفصائل الراديكالية.
2: 叙利亚得以进入美西方军火市场，并不意味着其能够负担高昂的军事开支。在叙利亚经济遭受重创的背景下，新政府在考虑从美西方购买武器前，必须首先应对更紧迫的国内议题。此外，美制现代化武器需要配套的培训项目，而叙政府军目前尚不具备相应的条件。
4: Syria is steadily moving from being a source of regional instability to be a potential security partner.For the first time in decades, Syria is not barred from buying American weapons, but whether it will walk through it depends on the government's priority, which are primarily about rebuilding the country's economy before rebuilding an army. Ren Shaker, Phoenix TV, Damascus.